كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

0: التوحيد ما هو التوحيد؟
1: Ang tawhid, ano ang ibig sabihin ng tawhid?
0: قد يسألك التوحيد. قد يسألك بعض الناس هل أنت موحد؟ تقول نعم.
1: Maaring tanungin ka ng isa sa mga tao